أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون.

ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون

أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للمؤمنين.

هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين

وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.

والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون

فروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا.

لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات.

الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون.

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم

ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاء

0: تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: سورة توالت فيها الآيات بنسق رائع حكيم، سورة التوبة، كانت بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
4: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: 106.1 FM معكم بأثير الروح.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. تسأل: شقيقها ليس فقيرا لكنه مريض بالقلب كما ذكرت، وعلاجه يتطلب تكاليف، هل له أن يأخذ من زكاة مالها؟
3: الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، هنا الأصل إذا كان لديه ما يكفي وليس هناك نقص لمتطلبات علاجه مكلف، ولكنه قادر ولا ينقص شيء على عن نفقة أهل بيته، فهذا لا يعطى، لأن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب إلى آخر الآية، الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى. وأما إن كان ينقص شيء عن تكاليف العلاج، يعني إن أنفق على أهله نقص عن تكاليف العلاج، أو إذا أنفق

0: على العلاج نقص شيء عن أهله فهذا يعطى، فهذا ممكن أن يعطى من الزكاة حتى من أقربائه. نعم.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: وخير الخطائين التوابون.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة مريم.

اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

0: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزلامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: الأذكار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو مرة واحدة.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
2: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: ميجا هيرتز اف ام.
1: أثير الروح.
2: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
3: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
2: سلاما على من قرأ يدبر.

0: الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر، سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة محمد صلى الله عليه وسلم.

ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.

0: أبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
3: أستغفر

0: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: تستمعون فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة سبأ بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز لنفيس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة سبأ.
1: تغريدات، تغريدات أسرية، أسرية،
2: تغريدات أسرية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم

0: تغريدات أسرية.
1: أخي الكريم، أختي الكريمة، احترام الخصوصية أمر هام لنجاح العلاقة الزوجية، فلا يقتحم كل منهما خصوصية الآخر، ولا يحاول طمس شخصيته والتحكم بمصيره وقراراته.
0: تغريدات أسرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. نستمع وإياكم إلى سورة غافر بصوت القارئ الشيخ عبد الرؤوف يوسف علاونة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: البشر، وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: اللهم إنها أيام تمضي سريعا، فاجعل لنا فيها من الرحمة والمغفرة والعتق من النار نصيبا. اللهم اجعلنا بها من المقبولين الذين استجبت لهم وبشرتهم بجنتك، وحققت لنا كل ما نرجوه يا الله. اللهم إن استودعناك نفسنا وأمور حياتنا وقلوبنا، اللهم قرب لنا الخيرات وأبعد عنا الشرور، واحفظنا من كل سوء يا رب العالمين.
0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: إن ذكر الله سبحانه وتعالى من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها للعبد المؤمن ويسهلها عليه ويجعل قرب

0: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بودكاست.
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه.
2: حسبي الله لا إله إلا

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده.

من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: إن إعجاز القرآن الكريم لا يقتصر على ناحية معينة، بل يأتي من نواح متعددة، لفظية ومعنوية وروحية وعلمية وتشريعية وغيرها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجع

فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا

البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم.

الجابري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه.

الله وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم

ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يهما ويسألونك عن

على عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات

إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجن

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك.

0: كل حكاية وأخرى يتجلى لنا نور الهداية ويتراءى طريق الحق. فهذه القصص ليست ذكرى بل رسالة تتجدد في كل زمان.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، نستمع اليوم إلى قصة عظيمة، وهي قصة المرأة التي حرقها فرعون مع أبنائها. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الليلة اللي كان مع جبريل عليه السلام وارتفع مع جبريل إلى السماوات السبع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا يعني ارتفع في هذه السماوات شممت رائحة جميلة وطيبة، فسألت جبريل فقلت: ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريل؟ فقال جبريل: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما شأنها؟ يعني ما الذي حصل بها؟ ولماذا هي الآن رائحتها تفوح في السماوات؟ لماذا الرائحة الجميلة نشمها الآن؟ فقال جبريل عليه السلام: في يوم من الأيام كانت هذه المرأة تمشط وتسرح شعر ابنة فرعون، فسقط هذا المشط من يدها، فأرادت أن تأخذه هذه المرأة، فقالت: بسم الله. فسمعت هذه الكلمة ابنة فرعون، فقالت: هل تقصدين بسم الله يعني أن الله هو أبي، أبوي هو الله يعني؟ فقالت هذه المرأة المؤمنة: لا، الله ربي وربك ورب أبيك، الله جل وعلا. فقالت ابنة فرعون، قالت: وإن لك ربا غير أبي، يعني أنت تعبدين غير أبوي، لأنهما يعتقدون أن فرعون هو الإله الذي خلقهم ورزقهم وأنه هو الوحيد اللي فقط يستحق العبادة، هذا ظنهم أن فرعون هكذا. فلذلك سألت ابنة فرعون، قالت: يعني هل أنت تعبدين رب غير أبوي؟ فقالت المرأة: نعم. فقالت هذه البنت، قالت: فإنني سأخبر أبي بذلك. فقالت هذه المرأة المؤمنة: نعم، ما في مشكلة، يعني خبري أبوك. فناداها فرعون وقال لها: يا فلانة، ألك رب غيري؟ يعني في رب آخر تعبدينه غيري أنا؟ فقالت: نعم، ربي وربك الله. فغضب فرعون وأمر أن يؤخذ قدر كبير، هذا القدر يستطيع الواحد أن يطبخ فيه بقرة كاملة، فأمر أن توقد النار وأن يوضع هذا القدر على النار حتى يكون حامي جدا، ثم أمر أن يلقى أبناء هذه المرأة المؤمنة. فتخيلوا أن هذه المرأة المؤمنة أمامها أبنائها يحرقون، يقطونهم واحد وراء الآخر. فقالت هذه المرأة لفرعون، قالت له: إن لي إليك حاجة، أنا أبي أطلب منك طلب واحد، أرجو أنك تنفذ لي. فقال فرعون: ما هو طلبك؟ فقالت هذه المرأة: أحب أن يجمع عظامي وعظام ولدي، أي يعني أولادي، في ثوب واحد.

تجتهد فتدفن جميعا. يعني أنت يا فرعون الآن قاعد تحرق عيالي وبتحرقني وراهم، ففي النهاية احنا بنكون رماد عقب ما نحترق كلنا، فخذ الرماد ذي كله وجمعه في خلقة واحدة في قماش واحد ودفننا مع بعض في حفرة واحدة. ففرعون قال ما في مشكلة خلاص سأفعل لك ذلك. فكان أبناؤها يعني يرمون في هذا القدر ويحترقون أمام عينيها. بقي آخر ابن من أبنائها وهو طفل رضيع صغير في يدها، فلما يعني خلاص يعني سيرمونه أو سترميه في هذه القدر تراجعت قليلا. فيعني رحمة الأم في هذا الموقف، فالله جل وعلا أنطق هذا الرضيع فقال لها يا أماه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. الولد يثبت أمه في هذا الموقف ويقول لها يا أمه خلاص ارميني وارمي نفسك يعني في هذا القدر أنا خلاص، لأن عذاب الدنيا قليل، شوي الواحد يتألم بعد ذلك يموت، ولكن عذاب الآخرة الإنسان ما يموت. فإذا أدخل النار بسبب الشرك بالله عز وجل وعبادة غير الله سبحانه وتعالى فإنه سيتعذب في هذه النار العذاب الأبدي، كما قال عز وجل خالدين فيها أي في نار جهنم والعياذ بالله. فهذه المرأة ربحت الجنة لأنها ثبتت على موقفها وإيمانها، مع أن البلاء الذي أصابها بلاء شديد، يرمى أمامها أبناؤها فيموتون كلهم ويحترقون ويصرخون، وفي النهاية ترمي رضيعها ثم تحترق هي مع أبنائها، كل ذلك من أجل أنها تريد أن تموت على التوحيد وتموت على هذه الكلمة لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، ما في إله يستحق العبادة إلا إله واحد وهو الإله الحق الله جل وعلا، هو الوحيد الذي يستحق العبادة وهو الإله الوحيد سبحانه وتعالى. فيا أيها المستمعون الكرام، نستفيد من هذه القصة الصبر والثبات في أوقات الفتن والابتلاء، لا بد من الصبر مهما يصيب الإنسان من ابتلاءات وأمور، فإن كل ذلك قضاء الله وقدره، الله مقدر هذا الأمر، ولكن الواحد يصبر ويثبت في يعني هذه المحن والابتلاءات، ويكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم في سورة البقرة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا نستفيد من هذه القصة أن الجزاء من جنس العمل، فكما أنها هي من أجل ثباتها على الدين وأنها اختارت أن تحترق في الدنيا، فإن الله جل وعلا في الآخرة جعلها من أهل الجنة. وأن هذا فرعون لما حرق هذه المرأة وعذبها مع أبنائها فإن له نار جهنم خالدا فيها. وأيضا نستفيد من هذه القصة عظيم الأجر والثواب لمن صبر على دينه، الذي يصبر على دينه له أجر عظيم وثواب جزيل. قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الذي يأتيه البلاء ويعني يصبر على دينه فإنه بنيته الصادقة يعطيه الله الأجر العظيم الكثير. أيها المستمعون الكرام،
في الحلقة

الحلقة القادمة سنروي لكم قصة الرجل الطائع لله عز وجل، ولكنه حكم على صاحبه صاحب المعروف.

0: إن ذكر الله سبحانه وتعالى من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها للعبد المؤمن ويسهلها عليه ويجعل قرة عينه فيها.
1: أذكار الصباح. أعوذ

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: أحاديث الصباح.
1: مع بداية العام الدراسي الجديد أعزائنا، يتشكل في نفوس الطلاب مزيج من المشاعر المختلطة بين متعة الصفوف الدراسية والقلق. ولمساعدة الكوادر التعليمية على بدء العام الدراسي براحة تامة وتحفيز الطلاب وتخفيف التوتر وإزالة القلق من نفوسهم، نقدم لكم عددا من النصائح المفيدة للمعلمين، بدءا من إقامة علاقات وثيقة لدعم الأطفال من أصحاب الهمم بكفاءة عالية، وتهدف إلى توفير بيئة تعليمية مثمرة وإيجابية لينعم بها أفراد الأسرة المدرسية. فإقامة علاقات وثيقة منذ أول يوم دراسي تعتبر أساس نجاح العام بأكمله. فتلك العلاقات لا تقتصر على تذكر أسماء الطلاب فحسب، بل كذلك على معرفة جميع أفراد الكادر المدرسي باختلاف تخصصاتهم من معلمين وكوادر وإدارة. ومن النصائح المهمة للحفاظ على بيئة تعليمية تعمها الإيجابية اختيار النشاطات التي يمكن للطلاب القيام بها لوحدهم، وسواء كان ذلك البحث عن كلمة أو تلوين صفحة، فإن وجود مثل هذه المواد بالمتناول يعتبر أمرا مهما، خصوصا عند نشوء أي مشكلة أو الحاجة إلى فترة راحة قصيرة. ومن المهم تأسيس بيئة تعليمية ممتعة، وتذكروا أن أسلوب التعليم يجب أن يكون ممتعا. فتأسيس بيئة تعليمية يعمها السرور أمر يشجع على الإبداع والتفاعل، ويمكن الطلاب من إيجاد حلول للتحديات. لذلك فإن الجمع بين التعليم والمتعة يزيل أي قلق أو توتر عن كاهل الطلاب، ويساعدهم في استيعاب المعلومات بشكل أكثر كفاءة. كما أن الأطفال من أصحاب ذوي الهمم تعليمهم يتطلب منهجية خاصة تراعي قدرتهم على استيعاب المعلومات وتتبنى أسس التعاطف، وتعمل وفق استراتيجيات مصممة وفق احتياجاتهم. لذا ننصح المعلمين بالحفاظ على تنظيم الصفوف المدرسية، إذ ينطوي التنظيم على أهمية كبيرة ليس بالنسبة لهم فحسب، بل كذلك لطلابهم أيضا. فتبني روتين يومي منتظم والحفاظ عليه يساعد في تخفيف التوتر والحد من العوامل التي تشتت الانتباه. ومن المهم معرفة الاحتياجات الفردية والخصائص الفريدة لكل طالب من أصحاب الهمم، ولابد من تشجيع المعلمين على معرفة شخصية لطلابهم بدلا من التعامل معهم بناء على حالاتهم الصحية. وإن تطوير خطط تعليمية فردية بالتعاون مع أولياء أمور الطلبة يشكل أداة فعالة لتصميم مسار تعليمي مناسب لكل طفل. كما أن تأسيس بيئة داعمة هو أمر أساسي ليتمكن الأطفال من أصحاب الهمم من تحقيق أفضل تحصيل دراسي ممكن. أما تقدم الطلبة دراسيا مستمعين الكرام فيختلف من طفل لآخر، وقد يكون أكثر صعوبة لدى البعض. لذلك من المهم أن يعمل المتعلمون على توفير فرص تعليمية مناسبة لطلابهم، حتى لو كان تحقيقهم للنجاح تدريجيا، إلى جانب إلقاء الضوء على إنجازاتهم والاحتفاء بها لإبقائهم متحفزين للنجاح. ومن المفيد أن يتعاون معلم الأطفال من أصحاب الهمم مع فريق متنوع من الخبراء، إذ أن بناء علاقات وثيقة والتواصل مع المعلمين الآخرين والمعالجين وأولياء الأمور أمر مهم للنجاح.
0: أحاديث الصباح.
1: اللهم أسعد صباحنا، وعطر قلوبنا بنسائم هذا اليوم المبارك، وثبت يقيننا وارزقنا حلال

يكفينا، وأبعد عنا ما يؤذينا، واسترنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وأنعم علينا يوم العرض. اللهم أسعد لنا صباحنا، ووفقنا بصحبة السعداء والكرماء، وتمم علينا صحتنا وعافيتنا، واكتب لنا الأمل والتفاؤل والسعادة في جميع أمورنا.

ترتسم في داخلنا كابتسامة حامية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج

من أذكار الصباح والمساء. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح يقول ذلك أيضا، أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. رواه الترمذي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. من أذكار الصباح من أذكار الصباح

0: المساء.
1: يا حي يا قيوم،
0: يا قيوم
1: برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه البخاري. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. رواه ابن ماجة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يقولها 3 مرات، من قالها لا يضره شيء. رواه الترمذي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يقولها 3 مرات. رواه أبو داود. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم،
0: سبحان الله،
1: سبحان الله وبحمده،
0: سبحان الله وبحمده.
1: رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء قراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس 3 مرات، من قالها تكفيه من كل شيء، أي العين والحسد والمرض والجن وكل شيء. رواه أبو داود. قراءة آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء، ويقال في المساء فقط، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. رواه مسلم.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك

بدأ المسلم يومه بقلب ملؤه الإيمان وروح ملؤها الاطمئنان، متفائلة برزق عظيم من رب كريم، ولسان حالها يقول يا

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: سبحان الله والحمد لله عدد ما خلق. سبحان الله والحمد لله ملء ما خلق. سبحان الله عدد كل شيء. سبحان الله والحمد لله ملء كل شيء. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان

0: من ثبت في قلوب عباده رجاء وقطع الرجاء عمن سواه ومنح شرف رضاه سبحانه من رحم من اكتنفته سيئاته وأحاطت به خطيئته سبحان من طيب المصطفين من عباده للقائه وأهلهم لولائه وجعلهم مع المرحومين من أوليائه خبت الظنون إلا فيه وضعف الاعتماد إلا عليه سبحانه الباقي العليم الحي القيوم العفو العلي الكبير البصير الرؤوف الباقي الأحد الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الباسط القابض الخافض الرافع الماجد الواحد اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم ما أسأنا وأحسنت إلينا فإن عدنا فعد علينا اجعلنا ووالدينا والمسلمين في حفظك وذمتك ورعايتك.
1: إذا ضاقت بك السبل ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله في الدنيا والآخرة.

0: اسم الله البصير. البصير أي الذي يرى جميع المبصرات ويبصر كل شيء وإن دق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى جريان الدم في عروقها، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع. وهو اسم تكرر وورد في القرآن الكريم في مواضع تزيد على الأربعين، منها قوله تعالى:
1: ليس

في القرآن الكريم مختومة بهذا الاسم، وهي تزيد على الأربعين، يتبين له ذلك، ومنها قوله تعالى:

0: وبهذه الأمثلة نعلم بأن استحضار العبد لكون الله سبحانه بصيرا به مطلعا عليه يفيده فائدة عظيمة في جانبي الترغيب والترهيب. فإذا أحسن العبد في عبادته لربه مستحضرا رؤية الله له واطلاعه عليه، فهذا هو مقام الإحسان، وهو أعلى مقامات الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام في بيان حقيقة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
1: هذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة النور بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة النور.
1: اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا

الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم لتسقي به العباد وتجعله للحاضر والباد برحمتك يا أرحم

0: ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: سورة سميت بهذا الاسم الجليل تخليدا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر. بسم

0: سورة بدأت بصفات المؤمنين واختتمت بالتوحيد لله عز وجل. سورة المؤمنون كانت بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
3: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة

السماوات ولا في الأرض ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك. فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة طه بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع آيات مباركة حوت العظة والإبداع في البيان. استمعنا وإياكم إلى سورة طه بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان.
1: جنة الأرض
2: قال تعالى:
3: وَأَنْ

0: للبيئة مكوناتها وعناصرها التي تشكل الثروة الطبيعية في الأرض وغلافها الجوي بما حباها الله عز وجل من مميزات هائلة. فالثروة المائية بحد ذاتها وبشتى مصادرها من بحار وأنهار وأمطار وما في جوف الأرض كفيل باستحضار نعم الله سبحانه وتعالى بأن حبانا غنى البيئة من حولنا. الماء الذي منه يعيش الكائن الحي، ومن الكائنات يتغذى بنو الإنسان من شتى صنوف النباتات وما أحل الله من اللحوم المتنوعة. تتسع في هذه الصورة دائرة الحياة لتتنوع صور الإحسان والبر بين الإنسان وبني جنسه، وبينه وبين سائر المخلوقات في أرقى أشكال الأدب مع الخالق سبحانه، اعترافا بفضله على العالمين.
1: جنة الأرض.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
1: أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون

فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.

وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

0: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. سبحانك اللهم سبحانك اللهم
2: سبحانك اللهم
1: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان، أين المفر وأنت المحيط بالأكوان، وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان. اللهم فرج عني كل هم
2: كل هم
1: وأبعد عني كل غم
2: كل غم
1: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري
2: صدري صدري صدري
1: وعيل معه صبري
2: صدري صدري
1: وقلت به حيلتي
2: حيلتي.
1: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب، أثير الروح،
2: والبرامج المفيدة،
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.

0: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على

يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا

وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا

ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سوف

المسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتي

مرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات

به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمته

أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في

في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا

خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء

إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
2: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: زمان جنا.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير
2: مصحف البحرين. يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بسم

0: أب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه. رواه أبو داود.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.

0: تأملات قرآنية.
1: تأملات قرآنية
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
0: كان الاعتقاد السائد في الماضي أن الإبصار يحدث نتيجة خروج شعاع من العين يسقط على الجسم فتتم رؤيته، وقد ثبت خطأ هذا الاعتقاد بعد تقدم الدراسات التشريحية والوظيفية للعين، فلا يمكن حدوث الإبصار في الظلام لعدم وجود الأطوال الموجية والتي يمكن للأجسام امتصاص بعضها وعكس الآخر لترى به العين عند سقوطه على الشبكية. فالإبصار محدود بطول موجي من 350 إلى 700 نانومتر، بينما لا تستطيع العين رؤية ما فوق وما تحت هذا المجال من الأطوال الموجية مع أنه موجود. بتفسير أبسط، هناك كائنات لا نراها ولا نبصرها، لذا أقسم الله سبحانه وتعالى بما نبصر وكذلك بما لا نبصر، فهناك حد أدنى للرؤية، وقد يصل ضعف نظر الإنسان إلى درجة أنه لا يستطيع أن يرى ذبابة عندما تغرب الشمس، وقد لا يستطيع أن يرى ليلا أشياء كبيرة نسبيا. إذن أي الأشياء أكثر، ما نبصره أو ما لا نبصره؟ أثبت العلم أن ما لا نراه أكثر بكثير مما نراه، مثل مملكة الجن وعالم الملائكة التي عددها أكثر بملايين

0: مرات من عدد البشرية في الأرض، والبكتيريا والكائنات المجهرية متناهية الصغر، بل وحتى في محيط مجموعاتنا الشمسية يوجد الملايين من المذنبات التي لا نستطيع أن نراها. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
0: تأملات قرآنية.
2: تأملات قرآنية.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم.

0: على آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدم فوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، من سورة فاطر نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة يقرأها عليكم القارئ الشيخ محمد حمزة.

0: العظيم.
1: مستمعين الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة فاطر، قد تلاها علينا القارئ الشيخ محمد حمزة.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: فيكم هذا الأخ أبو أحمد يسأل، يقول واحد كان ممسوس وشفاه الله عز وجل، ولكن عندما يريد قراءة أو حفظ القرآن الكريم يجد كراهية في نفسه لهذا الأمر، فبماذا تنصحونه؟
4: نعم، الحمد لله رب العالمين. مسألة أنه كان ممسوس وكذا إلى آخره، هذا كله يحتاج طبعا إلى دليل.
3: نعم.
4: وأكثر الناس بهم أوهام، فيه وهم، وبسبب الوسواس وبسبب التشخيص الغير سليم من يلجؤون إلى أشخاص معينين فيوهمون أنه مسحور، ويوهمون أنه معيون، ويوهمون أنه فيه مس، ويوهمون أن فيه من الجن، وفيه وربما ليس كذلك.
3: نعم.
4: فتسيطر عليه الأوهام وهو ليس فيه مس وليس فيه شيء من ذلك. على كل، هذا الإنسان عليه أن يستعين بالله تبارك وتعالى. شوف، إذا كان هو مواظب على الصلوات الخمس، وخاصة ابتداء من صلاة الفجر.
3: نعم.
4: ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. في ذمة الله، من صلى الفجر بنية خالصة لله فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله، في رعاية الله.
3: الله أكبر.
4: في حماية من الله. وين يصل له جن ولا إنس ولا من يقدر عليه؟
3: سبحانك.
4: لو واحد من البشر دخل في حماية السلطان، في حماية زعيم، في حماية حزب سياسي قوي كما في بعض البلدان،
3: الله،
4: أحد يقدر يجيسه؟
3: مستحيل.
4: هل يستطيع أحد أن يمسه؟
3: لا.
4: لا، يقول فلان في حماية الحاكم، فلان في حماية زعيم القبيلة، فلان في حماية، ما أحد يستطيع. فما بالك بأن يكون الإنسان في حماية رب العالمين
3: سبحانه وتعالى. نعم.
4: ثم أذكار الصباح والمساء وتلاوة القرآن، وهو يقرأ القرآن إن رأى نفسه مثلا متضايق كذا ليستمر، لتكون لديه إرادة، يلزم نفسه ويستمر، ولتكن لديه يعني إرادة قوية، مستعينا بالله، متوكلا على الله تبارك وتعالى. في البداية بالضايق
3: تعود النفس،
4: ما يبي كان يقرأ بالضايق يحس بضيق في
3: نعم.
4: استمر، كما يحصل للإنسان المريض عندما يؤتى له بدواء مر،
3: صح،
4: علقم، يقال له اشرب، يشرب ما يستطيع، يقول له اشرب فيه شفاء، يشرب مرة مرتين، ثاني يوم لا، صار عنده أهون، ثالث يوم عنده عادي أنه يشرب هذا الدواء المر والدواء، وهكذا. وكما ذكرت في سؤالي أو في إجابتي للسائلة التي سألت منذ قليل فيما يتعلق بالاستعانة بالله عز وجل وكثرة الدعاء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء، ويكشف السوء، وعد من الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. جاء بعض الأشخاص لأحد الصالحين قال: ادعو الله لي. قال: يا أخي روح ادعو لنفسك، أما سمعت الله عز وجل يقول: أما يجيب المضطر.
3: أنت دعوتك مستجابة،
4: أنت الآن أنت المضطر.
3: الله.
4: تيدد صركعتين وأقرب ما يكون العمر ربي وهو ساجد.
3: نعم.
4: ولا تغفل، خاصة في الثلث الأخير من الليل، الوقت هذا العظيم الفضيل.
3: نعم.
4: وقت التنزل الإلهي الرباني.

0: أدعو الله تبارك وتعالى وسهام الليل لا تخطيه.
1: الله أكبر.
0: سهام الليل لا تخطيه.
1: نعم.
0: وبعيد في ذاك الوقت في الليل.
1: نعم.
0: بعيد ما حد يدري عنه، بعيد عن الرياء، بعيد عن السمعة، بعيد عن حظوظ النفس.
1: سبحان الله.
0: فيصلي ما كتب الله عز وجل له ويدعو الله تبارك وتعالى، سواء كان دعاء في الصلاة في السجود أو خارج الصلاة.
1: نعم.
0: بقلب خاشع متذلل بين يدي مولاه سبحانه وتعالى، فليبشر.
1: نعم.
0: فليبشر بالفرج وليبشر بالشفاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، فعلا ينقصنا هذا التدبر وهذا الاستشعار.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم سكون، سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون، سكون من إخراج فهد الجزاف.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. المال عصب الحياة، والمال من زينة الحياة الدنيا التي قال عنها الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لكن أحيانا هذا المال إذا لم تحسن إدارته يكون وبالا على العلاقة الزوجية أو على الأسرة بكاملها. فهناك بعض البيوت هناك سوء إدارة للمال، لا يعانون من شح الموارد ولكن يعانون من سوء إدارة الموارد. يعني تجد زوجين عايشين 10-15-20 سنة مع بعض، 30 سنة مع بعض، لكن ليس لديهم خطة واضحة لإدارة المال، ما في ميزانية للأسرة، على قاعدة تصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. لا شك كلنا متوكلون على الله وكلنا نرجو بركة الله عز وجل، لكن لابد من التخطيط، لابد من وضع الأمور في نصابها. يعني أحيانا يكون اختلاف الزوجين في الثقافة، ثقافة الإنفاق، يعني يولد مشكلة. ليش؟ لأن الرجل يقول أول مرة ندفع الأساسيات اللي هي المصاريف الثابتة، إذا كان في آجار، كهرباء، تليفونات، كذا، ديون، الأشياء الثابتة، وبعدين ننتقل للكماليات، ومثلا عفوا ميزانية الأسرة اللي هي الاستهلاك الشهري، وبعدين للكماليات، ونترك جزء يسير أو اللي نقدر عليه للتوفير. بعض الأزواج والزوجات ما عندهم هذا النظام، عندهم ما دام في الحساب في بيزات إذن معدل الصرف مرتفع، يشترون الأشياء المحتاجينها والما محتاجينها. اخترق شافوا شيء في وسائل التواصل، شيء في معلن عنه.

منتج معلن عنه خلاص قررت الشهر هذا أشتريه. ما في تخطيط إنه مثلا الشهر هذا أشتري مثلا 30 دينار 40 دينار، خلاص الميزانية هذا الشهر لشراء هذه الأمور وصلنا الحد الأعلى للليمت ماله.

0: انت تسأل بعضهم لما يجونك مشاكل واحنا بنتطلق وما قادرين يعني مشاكل كثيرة، تعرف انه السبب الحقيقي للمشكلة هذه هو ايش؟ هو سوء إدارة المال. هي عندها معاش، هو عنده معاش، زين معقولة معاشكم ما يكفيكم؟ لأن هي كل شيء تشوفه تحاول تشتريه، إذا تشوف صديقاتها تشوف كذا، هذه المقارنات مهلكة. يعني بعض الناس هم أنه يشتري الحاجة ويصور هي عنده وينزلها في حساباته. من يدفع الثمن؟ أنت تدفعين الثمن، زوجك يدفع الثمن، عيالك يدفعون الثمن بلا تخطيط. ولذلك قضية الديون ما مخطط لها، ما دام راتبنا يسمح أن نقترض اقترضنا، يسمح نقترض اقترضنا، طيب وبعدين؟ إلى أن يوصل حد التخمة من الاقتراض، وصل حد خلاص بعد ما يقدرون يقترضون يظلوا يبقون يعانون، لأن الاقتطاع للديون التي سبقت المعاش ما عاد يكفي للحياة، فتيبقون يعانون. فأقول يا جماعة، إدارة المال، فن إدارة المال يجنبكم كثير من المشاكل. ما عليه أنت هذا راتبك لك، حطي جدول، خلي فيه أساسياتك اللي أنت تصرفين عليها، اللي كذا حطي بضمن بنودك إعانة الأسرة. أنت ما مطلوب منك أن تنفقين على الأسرة، لكن من باب الفضل والإحسان أنك خلي لك في راتبك إعانة الأسرة. إذا احتاجوا الأسرة شيء، العيال كذا، وحقيقة الشهادة لله في أخواتنا وبناتنا خير كثير جدا، لكن خليه شيء أنت مخصصة من يمك. لا تنتظرين الزوج يقول لك ولا كذا، لا، أنت حاطة بند من معاشك هذا إعانة الأسرة، الزوج والعيال، وهذا لك صدقة يعتبر لك. لا تظنين أنه هذا، لا، هذا أجر عند الله عز وجل، مثل ما تصدقين في مكان آخر أنت هذا يعتبر لك صدقة، وهكذا. إذن الزوج أنت نفس الشيء. كذلك لما تأتون تجعلون مشتريات كذا، تشاركوا بالأفكار، تشاركوا بالطروحات، لا كل واحد يغرد مثل ما يقول من صوبة وبعدين الكل يدفع الثمن. إذن التعاون، الخطة المشتركة، هذه كلها تخلي حياتكم مستقرة أكثر. يعني أنا أستغرب من الناس يعانون، مثلا قالوا والله عيالنا دخلناهم مدارس خاصة وما عندنا إمكانية. زين أنت ما فكرتوا أثناء ما كنتوا تسافرون وترحون وتيون أنه العيال على وشك دخول مدارس وتبون تدخلونهم مدارس خاصة؟ ليش ما تدخرتوا لهم من هذه السفرات؟ بدل ما سافرون مثلا في السنة مرتين ثلاثة، سافروا مرة واحدة. وهذه الجزئية، عيديات العيال ليش تأخذونها؟ خلوها لهم بحساب خاص حتى تنفعهم في رسوم الدراسة، وهكذا. إذن التخطيط المسبق يجنبكم كثير من المشاكل التي ربما يأتي يوم الأيام يصعب حلها.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون. سكون مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون، والمخرج فهد الجزائري.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: سورة عظيمة هي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام الخمسة. نستمع بعد قليل إلى سورة الحج بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تنفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا

واجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن

وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

0: عظيم.
1: سورة من أعاجيب سور القرآن الكريم، نزلت بعض آياتها في مكة وبعضها الآخر في المدينة. استمعنا وإياكم إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: ما يقول من أحس وجعا في جسده؟ يضع يده على الذي تألم من جسده ويقول:
3: بسم الله.

0: رواه مسلم. ما يقال عند زيارة المريض وما يقرأ عليه لرقيته.
1: لا بأس طهور إن شاء الله،
0: رواه البخاري. ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقولها سبع مرات.

0: رواه البخاري. فضل عيادة المريض. قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة. رواه الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي. ما يقول من يئس من حياته:
1: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق.
0: متفق عليه.
1: اللهم الرفيق الأعلى.
0: رواه مسلم. كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان. لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن

0: لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي. تلقين المحتضر. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم
1: لا
0: قول لا إله إلا الله. رواه مسلم. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود. الدعاء عند إغماض الميت.

0: إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. رواه مسلم. الدعاء للميت في الصلاة عليه.
1: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله.

0: والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم.
1: إن كان الميت صبيا يقال
0: اللهم أعذه من عذاب القبر.
1: حسنه الألباني. ما يقال عند إدخال الميت القبر؟
0: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله.
1: رواه الترمذي. ما يقال بعد الدفن؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. دعاء زيارة القبور.

0: تحتسب.
1: متفق عليه.
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا هنا
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

أبصارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة ياسين.
3: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد FM.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة آل عمران، يتلوها عليكم القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
4: بسم

في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس.

اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تنصتون خاشعين إلى تلاوة مباركة لسورة قاف بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.

هود. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة قاف.

0: على الذكر، وما أعظم الأجر. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأحقاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأحقاف.
2: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة صاد بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

عدد الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان بعض صفات عباده وذكر بعض دعائهم فقال:

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة لسورة الزخرف التي تحدثت عن أصول الإيمان وأسس العقيدة، تستمعون إليها بصوت القارئ أسامة الصافي.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أسامة الصافي تلاوة مباركة لسورة الزخرف.

0: الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
1: ربنا
0: الله.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: التشهد.

0: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
0: رواه البخاري.
1: اللهم صل على

0: كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: رواه البخاري. ما يقول بعد التشهد الأخير وقبل السلام.

0: أنت.
1: رواه مسلم.
0: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: رواه البخاري.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك

وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة

0: مهتدين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ

0: رب العالمين فقال: خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: فيما يأتي من الوقت تستمعون

فئة أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله.

0: فيما مضى من الوقت استمعتم إلى تلاوة عطرة لسورة الأنفال بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.
1: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحباء إلى تلاوة لسورة سبأ بصوت القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

أسلمها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة سبأ.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.
0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: سبأ هي منطقة ملوك اليمن القدماء، كانوا يعيشون في رخاء وجنات حتى جرفت في السيل العرم جراء كفرهم بالله. المزيد في سورة سبأ التي نستمع إليها بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، سورة سبأ، استمعتم إليها خاشعين بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

المساء. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: أذكار المساء.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في
0: الأرض. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: أذكار المساء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. أذكار المساء.

صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كعشر رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار المساء.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار المساء. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

يقال ثلاث مرات صباحا ومساء. أذكار المساء.

0: ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى. ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح. مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الدخان. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الدخان.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
4: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الإنسان من صلاة القيام لعام 1439 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الإنسان من صلاة القيام لعام 1439 من الهجرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.
3: إذا ضاقت بك السبل،
4: إذا ضاقت بك السبل،
3: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
4: مفاتيح الخير كله
3: في الدنيا والآخرة.
5: لكن

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة السجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يؤمنون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة السجدة.
2: 106.1 FM
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: من القرآن الكريم نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو على مسامعكم ما يتيسر له من سورة الشعراء.

0: اللهم اغفر لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.

0: اللهم يا من يغفر الزلات،
1: اللهم يا من يغفر الزلات
0: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين. يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي. يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم سكون سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. المال عصب الحياة، والمال من زينة الحياة الدنيا التي قال عنها الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لكن أحيانا هذا المال إذا لم تحسن إدارته

يكون وبالا على العلاقة الزوجية أو على الأسرة بكاملها. فهناك بعض البيوت هناك سوء إدارة للمال، لا يعانون من شح الموارد ولكن يعانون من سوء إدارة الموارد. يعني تجد زوجين عايشين 10-15-20 سنة مع بعض، 30 سنة مع بعض، لكن ليس لديهم خطة واضحة لإدارة المال، ما في ميزانية للأسرة، على قاعدة تصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. لا شك كلنا متوكلون على الله وكلنا نرجو بركة الله عز وجل، لكن لابد من التخطيط، لابد من وضع الأمور في نصابها. يعني أحيانا يكون اختلاف الزوجين في الثقافة، ثقافة الإنفاق، يعني يولد مشكلة. ليش؟ لأن الرجل يقول أول مرة ندفع الأساسيات اللي هي المصاريف الثابتة، إذا كان في آجار، كهرباء، تليفونات، كذا، ديون، الأشياء الثابتة، وبعدين ننتقل للكماليات، ومثلا عفوا ميزانية الأسرة اللي هي الاستهلاك الشهري، وبعدين للكماليات، ونترك جزء يسير أو اللي نقدر عليه للتوفير. بعض الأزواج والزوجات ما عندهم هذا النظام، عندهم ما دام في الحساب في بيزات إذن معدل الصرف مرتفع، يشترون الأشياء المحتاجينها والما محتاجينها. اخترق شافوا شيء في وسائل التواصل، شيء في معلن عنه، منتج معلن عنه، خلاص قررت الشهر هذا أشتريه. ما في تخطيط أنه مثلا الشهر هذا أشتري مثلا 30 دينار، 40 دينار، خلاص الميزانية هذا الشهر لشراء هذه الأمور وصلنا الحد الأعلى للليمت ماله. لا، تجده يشتري ب30 وب40 وب50 إلى 100-150، وبعدين آخر الشهر قال والله ما عندي، لأن ما في تخطيط. هذه المشكلة، يعني لابد أن ترتب بهذه الطريقة: ضروريات، ديون، ادخار، كماليات. الآن تسأل بعضهم لما يجونك مشاكل وإحنا بنتطلق وما قادرين يعني مشاكل كثيرة، تعرف إنه السبب الحقيقي للمشكلة هذه هو إيش؟ هو سوء إدارة المال. هي عندها معاش، هو عنده معاش، زين، معقولة معاشكم ما يكفيكم؟ لأن هي كل شيء تشوفه تحاول تشتريه، إذا تشوف صديقاتها تشوف كذا. هذه المقارنات مهلكة، يعني بعض الناس هم أنه يشتري الحاجة ويصور هي عنده وينزلها في حساباته. من يدفع الثمن؟ أنت تدفعين الثمن، زوجك يدفع الثمن، عيالك يدفعون الثمن، بلا تخطيط. ولذلك قضية الديون ما مخطط لها، ما دام راتبنا يسمح أن نقترض اقترضنا، يسمح نقترض اقترضنا، طيب وبعدين؟ إلى أن يوصل حد التخمة من الاقتراض، وصل حد خلاص بعد ما يقدرون يقترضون، يظلوا يبقون يعانون، لأن الاقتطاع للديون التي سبقت المعاش ما عاد يكفي للحياة، فتيبقون يعانون. فأقول يا جماعة، إدارة المال، فن إدارة المال يجنبكم كثير من المشاكل. ما عليه، أنت هذا راتبك لك، حطي جدول، خلي فيه أساسياتك اللي أنت تصرفين عليها، اللي كذا، حطي ضمن بنودك إعانة الأسرة. أنت ما مطلوب منك أن تنفقين على الأسرة، لكن من باب الفضل والإحسان أنك خلي لك في راتبك إعانة الأسرة، إذا احتاجوا الأسرة شيء، العيال كذا، وحقيقة الشهادة لله في أخواتنا وبناتنا خير كثير جدا، لكن خليه شيء أنت مخصصته من يمك. لا تنتظرين الزوج يقول لك ولا كذا، لا، أنت حاطة بند من معاشك هذا إعانة الأسرة، الزوج والعيال، وهذا لك صدقة يعتبر لك. لا تظنين أنه هذا، لا، هذا أجر عند الله عز وجل، مثل ما تصدقين في مكان آخر أنت هذا يعتبر لك صدقة، وهكذا. إذن

0: أنت نفس الشيء. كذلك لما تأتون تجعلون مشتريات كذا تشاركوا بالأفكار، تشاركوا بالطروحات، لا كل واحد يغرد مثل ما يقول من صوبة وبعدين الكل يدفع الثمن. إذن التعاون، الخطة المشتركة، هذه كلها تخلي حياتكم مستقرة أكثر. يعني أنا استغرب من الناس يعانون مثلا، قالوا والله عيالنا دخلناهم مدارس خاصة وما عندنا إمكانية. زي أنت ما فكرتوا أثناء ما كنتوا تسافرون وترحون وتيون أنه العيال على وشك دخول مدارس وتبون تدخلون لهم مدارس خاصة، ليش ما تدخرتوا لهم من هذه السفرات؟ بدل ما سافرون مثلا في السنة مرتين ثلاثة، سافروا مرة واحدة. وهذه الجزئية عيديات العيال ليش تأخذونها؟ خلوها لهم بحساب خاص حتى تنفعهم في رسوم الدراسة. وهكذا إذن التخطيط المسبق يجنبكم كثير من المشاكل التي ربما يأتي يوم الأيام يصعب حلها.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون. سكون مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة الأحقاف بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: اسمعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الأحقاف.
1: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
0: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة غافر. أعوذ

إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة غافر. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح.
0: أثير الروح.
2: من معجزات هذا الكتاب العظيم إخباره بالغيب، ومن هذه الأخبار انتصار الروم على الفرس في معركة مستقبلية منذ زمن نزول هذه السورة الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة الروم بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم

وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون

الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي

إخوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون

فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

0: يخلق ما يشاء وهو العليم القدير
1: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث

فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف تلاوة مباركة لسورة الروم.
2: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات المستمعون، نحن الآن حول

0: فضائل القرآن نسير وندور لنكتشف شيئا من هذا الكنز العظيم الذي ربما إذا ما علم المسلم شيئا من فضائل القرآن عموما أو فضائل بعض السور خصوصا أن يحمله ذلك على الإقدام والعناية والاعتناء بكتاب الله سبحانه وتعالى، إما من جهة تلاوته، فالله عز وجل ندب إلى تلاوته بقوله ورتل القرآن ترتيلا، وأيضا ندب إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.

0: الثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا.

0: نفخه ونفه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذو الملك.

0: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
1: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
0: متفق عليه. كان رسول

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
1: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض

0: رواه مسلم. أدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: اغفر لي.
1: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
0: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي،
1: وفي رواية
0: وعظامي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
0: سمع الله لمن حمده.
1: رواه البخاري.
0: ربنا ولك الحمد.
1: وتارة يقول
0: ربنا لك الحمد،
1: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.
0: ملء السماء.

0: مجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: وترضى.
1: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
0: لربي الحمد، لربي الحمد.
1: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى.
1: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده.
1: رواه أحمد والدارقطني.
0: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
1: متفق عليه.
0: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: رواه مسلم.
0: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه.

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: رواه الترمذي. ما يقال عند الجلوس بين السجدتين:
1: رب اغفر لي.
0: رواه ابن ماجه. وفي لفظ:
1: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني.
0: رواه ابن ماجه.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة.

إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. أخرجه أبو داود. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. الدعاء عبادة.

0: عبادة عظيمة شرع الله لها آدابا تقرب الداعي إلى الله وتجعله أحرى بالإجابة، فينبغي للداعي الحرص عليها، ومن ذلك خفض الصوت لما فيه من الخشوع والتذلل، واختيار الجوامع من الدعاء، وهو الكلام القليل الذي يشمل الخير الكثير. كذلك على المسلم تجنب الدعاء على نفسه أو ولده أو ماله، لأنه قد يوافق ساعة استجابة فيستجاب لدعائه. ومما يستفاد من الأحاديث النبوية الشريفة استحباب خفض الصوت لما فيه من التذلل والخشوع، واستحباب الدعاء بجوامع الكلام، وهو الذي يجمع الخير الكثير في كلمات قليلة، والتحذير من دعاء الإنسان على نفسه أو ولده أو ماله. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: فيما يأتي من الوقت تستمعون إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة مريم بصوت الشيخ إدريس أبكر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك.

0: قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعتم إلى الشيخ إدريس أبكر في تلاوة لسورة مريم.

0: غيره بلا إله إلا الله، فإذا قالها سكت عنه، فإذا تكلم بكلام آخر أعاد عليه لا إله إلا الله فذكره، لتكون آخر كلامه من الدنيا، ولا يكثر عليه حتى لا يتضجر المحتضر. وليعلم أن الاحتضار أمر عظيم فليتلطف. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله إذا دنا الرحيل وأزف التحويل وضاق النفس.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الأحقاف.

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30

0: في تلاوته مصاعد الأرواح إلى بلاد الأفراح. نطوف من بستان إلى بستان في فراديس آي القرآن، ناهلين من عذب معين التجويد وفنون الإتقان والإحسان، لنرتدي معكم في كل حلقة حلية التلاوة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: حلية التلاوة.
0: حلية التلاوة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد معكم في برنامج حلية التلاوة. هذه التحية تقبلوها من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف، وتحية أوجهها إلى فضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر، السلام عليكم ورحمة الله، وعودا حميدا. حياك الله شيخ جعفر.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا.
0: حياكم الله وبارك فيكم ومتعكم بالصحة والعافية. وهذه أيضا تحية وجهها إلى مشايخنا الكرام هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي. حياكم الله مشايخنا، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله جميعا وأبارك في جهودكم. وكعادتنا مستمعينا معكم، ننتقل إلى فاصل نستمع من خلاله إلى رقم التواصل من خلال هذا الرقم، ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
4: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
5: حلية التلاوة.
0: عبر هذا الرقم نشرف باستقبال مكالماتكم مستمعين الكرام والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة في برنامج حلية التلاوة. وأجدد الترحيب بفضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر،
1: سلمكم الله.
0: وما زلنا طبعا في شرح آيات سورة النبأ شرحا تجويديا مفصلا.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين. إن شاء الله تعالى سنبدأ اليوم من الآية 20 من سورة النبأ، أو من الآية 21.

أحسنتم. الآية بدأت إن جهنم كانت مرصادا، فإن كما نعرف إن بحرف توكيد ونصب والنون المشددة حكمها الغنة وقفا ووصلا بمقدار حركتين، والغنة مخرجها الخيشوم. جهنم كذلك النون المشددة في جهنم، كذلك الغنة في النون المشددة مثلها إن. وللعلم أن الغنة زمن الغنة بمقدار حركتين، ولما نقص

خذوا بالحركة. لعل البعض لا يدري ما الحركة، يعني ما المقصود بالحركة، لأن كثير ما يسمع ببسط الإصبع وقبض الإصبع. الحقيقة الحركة هي

التدوير أو بالتحقيق أو الترتيل، زمن نطقك للحرف هي الحركة، وإذا ضاعفت الزمن في نطقك للحرف أصبحت الحركة بعدها مد طبيعي. هذه حركتين، ومثلها لو أطلت الصوت وجعلتها 4 حركات، بمعنى نطقك يكون بالزمن 4 فتحات أو 4 كسرات أو 4 ضمات زمنها في أثناء نطقك. وطبعا كل شيء بالقياس وبالميزان، يعني الحركة لما تقول عنها في هذا الموضع في تلك الموضع فتكون الحركة كما هي. فقط أريد أن أنبه أن البعض قد يذهب بعيدا ويقول يعني شنو الحركة، يقول لك الحركة يعني نص المد. لا، الحركة يعني زمن نطقك للحرف بحركتها، الكسرة والضمة أو الكسرة أو الفتحة. كانت مرصادة، الراء الساكنة. الراء الساكنة على فكرة ترقق، إن كان قبلها كسر ترقق بشروط. أول شرط في الراء الساكنة ما قبل كسرة أن تكون ما قبلها كسرة أصلية وفي نفس الكلمة. قد تكون قبلها كسرة أصلية في كلمة سبقت الكلمة، فهذا كذلك من ضمن التي أن الراء ترقق في كسرة أصلية. لكن لو كانت كسرة عارضة فالموضوع يختلف. فهنا في كلام الرصادة الراء ساكنة قبلها كسرة أصلية، فالأصل أن ترقق، ولكن هي فقدت شرط آخر، والشرط الثاني أن لا يقع بعد الراء الساكنة حرف من حروف الاستعلاء 7 خص ضغط قض. فإذا وقع حرف الاستعلاء 7 بعد الراء الساكنة وإن كان قبلها كسر أصلية، يعني هذا مثل بالعامين نقول جوكر، يعني بمعنى أن يكسر قاعدة الترقيق إلى التفخيم، فترجع الراء ساكنة إلى التفخيم بسبب حرف الاستعلاء بسبب حرف الاستعلاء. مثل هذه الكلمة مير صادة، بعض الطلبة يرققونها مير صادة، لا يتفخم، وما في قولا واحدا تفخم، يعني ما في وجهين ترقيق تفخيم، إنما هي تفخم. مثلها لبل مرصاد، ومثلها إرصادة لمن حارب الله ورسوله إرصادة، وكذلك قرطاس، وكذلك فرقة. هذه الكلمات الخمسة التي وقع فيها راء ساكنة قبلها كسرة أصلية في نفس الكلمة ولكن بعدها حرف من حروف الاستعلاء. وهناك كلمة سادسة وهي كلمة فرق، لكن كلمة فرق بسبب أن القاف وإن كان من حرف استعلاء لكن وقعت مكسورة، فجاز الترقيق والتفخيم في الراء، جاز التفخيم والترقيق في الراء. وهذا قول متفق عليه سواء من طريق الشاطبي أو من طريق الطيبة فيها هذين الوجهين. أما مرصادة فقولا واحدا. مرصادة طبعا هي منونة بالفتح، لكن إن وقفنا فنبدل التنوين إلى ألف، والمد في هذه الحالة فقط يكون عند الوقف ويسمى مد العوض أو مد عوض التنوين، مد عوض عن التنوين. بينما لو وصلنا فيحكم عليه أحكام التجويد من التنوين، وقع بعدها اللام للطاغين، فندغم التنوين في اللام فتصبح إدغاما تاما من غير غنة. للطاغين مآبا، للطاغين طبعا لام هنا لام جر، والكلمة التي لحقت بها كلمة الطاغين، الطاغين في الأصل، والهمزة الوصلية حذفت رسما وحذفت نطقا لأن سبقتها لام الجر، ولام الجر دائما تكون موصولة بالاسم التي تجر بعدها، لام الجر دائما تكون متصلة بإسم

اسم المجرور التي بعدها. ففي هذه الحالة لا داعي للهمزة الوصلية، لأن لا يمكن الابتداء بالكلمة إلا من لام، من اللام الجر. وفي الوصل بطبيعة الحال هي محذوفة في كل الأحوال. واللام التعريف الطاغين أدغمت في الطاء، فأصبح الإدغام هنا إدغاما، لام التعريف في الطاء إدغاما خاصا يسمى إدغام الشمسي، ومسمى فقط للتفريق عن بقية أنواع الإدغام. للطاغين مع الألف، طبعا الألف غير مرسومة لكن تنطق وهي مفخمة لأنها ملحقة بالطاء من حيث التفخيم ومن حيث الترقيق لو كان قبلها حرف مرقق، لكن هي مفخمة هنا. والمد مد طبيعي، للطاغين مد طبيعي ثاني كذلك في الياء. مآبة مآبة، كلمة مآبة نجد أن الهمزة وضعت بين الميم وبين الألف، ولا رسم لها هنا، لا رسم لها، ولا كذلك لو ننظر للكلمة لا سن هنا وضعت الهمزة عليه، إنما وضعت بين الميم والألف. وطبعا هذه رأس العين الصغيرة هذه ليست من الرسم، إنما هي من الضبط لكي يعلم القارئ أن هنا في همزة ثم بعدها ألف ثم بعدها ألف وهي مرسومة. ولكن يعني كما نعلم جميعا أن الهمزة إذا سبقت حرف مد فيسمى مد البدل، وإن لم تكن الأصل مبدلة الحرف المد من الهمزة، بناء على غالب الحالات هذه مد بدل أو مد مسبوق بهمز كما نقول. مآبة وقفا، مآبا هي وصلا، مآبة وقفا كحالة من فواصل الآيات التي سبقتها والتي تلحقها بعدين، مد عوض وقفا. لابثين يوجد فيه مدين، لابثين في الألف وفي الياء المدية، مد طبيعي ومدها بمقدار حركتين. فيها أحقابا، مد منفصل جاهز جائز. فيها طبعا في مد طبيعي في بعد الفاليا، لكن فيها أحقابا، الكلمتين هذه آخر حرف الكلمة الأولى ألف وأول حرف الكلمة التي بعدها الهمزة، فالتقى الشرط بالسبب والمد هنا لأن في كلمتين فتصبح منفصل. وجائزا لأن يجوز فيها المد بالحركتين وأكثر عند مختلف القراء، ولكن في رواية حفص من طريق الشاطبية التي غالب الناس يقرؤون الآن تمد بمقدار 4 إلى 5 حركات. أحقابا، أحقابا الألف في أحقابا مد طبيعي، والباء كذلك مد عوض عند الوقف. لا يذوقون، لا يذوقون كل ما الطبيعي في الألف وفي الواو الأولى وفي الواو الثانية، فيها كذلك الياء والألف. بردا ولا شرابا، الراء ساكنة سبقتها الفتحة حكمها التفخيم. وأما التنوين فالتنوين وقع بعدها واو فأدغم التنوين في الواو، والمد والإدغام هنا إدغام بغنة أو إدغام ناقص. لماذا نسمي ناقص؟ لأن لما تم الإدغام الغنة التي الأصل في التنوين لحقت فيها بالواو، فأصبح الواو فيها غنة، مع أن الأصل الغنة لا تكون في الواو، فالغنة أتت من الحرف الأول، بمعنى أن الشيء من صفة الحرف الأول لا زال باقيا، ولهذا يسمى ناقصا، لا زال باقيا صفة التنوين التي في التنوين هي الغنة. فبردا ولا شرابا، ولا شرابا المد الطبيعي، شرابا كذلك مد الطبيعي، وألف التنوين عند الوقف مد عوض. ولكن ينبغي للقارئ أن يعلم

أم أن كلمة بردو ينتبه لترقيق الباء في بردو، لأنها الوقع بعد راء ساكنة حكمها التفخيم، فقد يجري اللسان ويذهب لتفخيم الباء، وهو خطأ شائع. إلا حميما وغساقا، إلا مد طبيعي، حميما كذلك في الياء مد طبيعي. لاحظ مد الطبيعي هو أكثر المدود انتشارا في اللغة العربية وفي القرآن، طبعا أكثر المدود انتشارا. والمد الطبيعي للعلم لو تم الإخلال به تم حذف حرف، يعني حكم المد الطبيعي عند حذفه ليس كحكم المد في أي نوع من المدود الأخرى. حكم المد الطبيعي عند حذفه يصبح لحنا جليا، لأن يحذف الحرف بكامله. الإخلال في المد الطبيعي يذهب بالمد، وبالتالي يذهب بالحرف، وببعض الأحوال إذا ذهب بالحرف قد يغير إلى المعنى كذلك، يعني إخلال بنص القرآن وبمعنى القرآن. حميما وغساقا، هنا كذلك مثال آخر لإدغام التنوين في الواو مع الغنة، ولكن ينبغي أن ننبه أن إدغام التنوين في الواو يكون إدغام بغنة، لأن كما نسمع كثيرا أن بعض الطلبة وبعض القراء يدغمون التنوين في الواو ويشددون الواو بصوت مطول ولكن خالصا من الغنة، يعني هكذا: بردا ولا شرابا، حميما وغساقا. هذه من غير غنة، صحيح أن تم الإدغام وصوت الواو المشددة واضحة والصوت مطول، ولكن لم يتم ماذا؟ الغنة لم تتم في حالة الإدغام، وهذا خطأ من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الطلبة. وهذه الأنواع من الإدغام، إدغام النقص في الواو والياء، أمثلتها كثيرة في القرآن، وعلى المعلم والأستاذ أن ينبه الطالب من البداية، لأن لو جرى اللسان على نطق هذا النوع من الإدغام من غير غنة فقد يسري ذلك على بقية القرآن. فعلى المعلم والمدرس والمحفظ أن ينبه الطالب بين حين وآخر على مثل هذه الأنواع من الإدغامات. جزاء وفاقا، مد متصل واجب، متصل في كلمة واحدة، الشرط والسبب الألف مع الهمزة، وواجب ووجوب مده أكثر من الطبيعي، وجوب مده أكثر من حركتين يعني. وكذلك الإدغام الناقص في جزاء وفاقا، وفاقا مد طبيعي والوقف عليها مد عوض. إنهم كانوا، إنهم مشددة النون فيها غنة، الميم ساكنة تظهر عند الكاف، كانوا مد طبيعي في الألف والواو، لا يرجون كذلك مد طبيعي في الألف لا ويرجون في الواو، وهكذا المدود الطبيعية كثيرة تكاد لا تخلو آية إلا من المد الطبيعي. وهذه من أكثر الأخطاء التي يقع فيها القراء عند سرعة التلاوة في حالة الحذر، نجد أن الطلبة يخلون بالمد الطبيعي لأنها كثيرة جدا، وعند السرعة قد يعني لا ينتبه القارئ وتفلت منه هذه الأحكام. وكذبوا بآياتنا كذابا، وكذبوا كذلك ما الطبيعي في الواو، بآياتنا، بآياتنا مد بدل، بدل بمعنى الهمزة سبقت حرف المد، آياتنا ما الطبيعي في آيا يا وتنا في الألف وكذابة في الألف، وهكذا. وكل شيء أحصيناه كتابا، وكل وليس وكل، انتبه لحركة الفتحة، شيء أحصيناه، أحصيناه المد في أحصيناه مد طبيعي. الكلمة تنتهي بهاء الضمير المذكر للغائب مضمومة، ولكن حين وصلها بكتابة لا صلة فيها، لا صلة فيها بمعنى لا إشباع للحركة للمد.

0: لماذا؟ لأن سبق الهاء حرف ساكن وهو الألف. كتابة ما الطبيعي عند الوقف مد عوض، فذوقوا ما الطبيعي في الواوين، فلن نزيدكم النون في النون إدغام متماثلين إدغام بغنة، لأن النون عندما تدغم في النون تصبح نون مشددة، وبالتالي الغنة هنا يعني من جنس الحرف الأول من جنس الحرف الثاني، فالإدغام تاما. نزيدكم الطبيعي، نزيدكم إلا ميم ساكن عند الهمزة، ميم ساكنة عند الهمزة تظهر، إلا ما الطبيعي، عذاب كذلك ما الطبيعي في الألف، وكذلك مد العوض عند الوقف. هذه كل أحكام يعني سورة النبأ حتى الآية 30، بيناها على وجه السرعة لأنها أحكام متكررة ومتشابهة في معظم الآيات الأخيرة، والله تعالى أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: بارك الله فيكم
0: وفيكم
1: فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به من توضيحات فيما يخص هذه الآيات الكريمة، وسوف نكمل إن شاء الله ما تبقى منها في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أيها الأحبة، نلقاكم بعد هذا الفاصل، ورقم التواصل 1745554 1745554.

0: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
1: حلية التلاوة.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم وبرنامج حلية التلاوة، وعلى هاتف 17-455-544 نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة. ومعنا هذه المكالمة. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا ومرحبا، من معنا؟
3: معك إبراهيم عبد الله.
2: حياك الله شيخ إبراهيم.
3: الله يحييك. مرحبا الشيخ. مرحبا الشيخ جعفر.
4: حيا الله حيا الله شيخ إبراهيم، حيسلمك الله.
3: الله يحييك الشيخ، الله يسلمك.
4: الله يعافيك. احنا نبدأ اليوم إن شاء الله من آية 35 من سورة الرعد، في الصفحة 254. مثل الجنة التي وعد المتقون، من هنا
3: إن شاء الله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: شيخ أعد شوي، أعد. أعوذ الذال من الشيطان، سكن الياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الجنة التي وعد المتقون، تجري من تحتها الأنهار.
4: لا، مثل الجنة التي وعد المتقون، إيش فيها؟ تجري من تحتها الأنهار. فلا المتقون ما في وقف ولا حتى الأنهار، يعني من صفة الجنة التي وعد المتقون
3: إن شاء الله. أعوذ الشيخ؟
4: إيه، لو تصلها. نعم
3: إن شاء الله. مثل الجنة التي وعد المتقون، تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها.
4: ممتاز.
3: تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار.
4: ممكن تصل تقوا مع الكلمة اللي بعدها، بس فقط يعني اختبارا.
3: تلك عقب الذين اتقوا وعقب الذين تلك عقب الذين اتقوا

نعم أحسن. طيب، كان قراءة صحيحة، لأن أنا رجعتك أننا في بعض الطلبة يعني يقرأ هكذا: تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين. كان يعتبرها كان إدغام بغنة، مع أن هي إدغام واو في الواو، ما في غنة. جزاك الله خير، استمر.

0: وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به
1: أمرت،
0: إليه
1: لاحظ
0: أدعو
1: شيخ،
0: وإليه.
1: شيخ
0: نعم شيخ،
1: إبراهيم، أمرت، حقق الكسرة في الميم إن شاء الله بيترقق الراء جيدا.
0: إن شاء الله. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله ولئن
1: لا، خذ خذ
0: اتبعت
1: نفس،
0: أهواءهم.
1: خذ نفس،
0: نعم
1: لأن هذه جملة شرطية وفيها أداة شرط والشرط وجواب الشرط، فتربطها ببعض. الجملة الشرطية لا يمكن تقسيمها.
0: نعم لأن أنا انقطع الصوت فعدت مرة ثانية.
1: خذ نفس، خذ نفس شوي.
0: ولئن اتبعت أهواء

0: من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس،
1: نفس بين الفاء.
0: يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار.
1: ما شاء الله، أحسنت، بارك الله فيك أستاذ إبراهيم على هذه التلاوة الطيبة، فتح الله عليك.
2: شكرا جزيلا لك يا إبراهيم على هذه المشاركة، موفق إن شاء الله.
0: عفوا عفوا،
2: حياك الله. على 1-7-4-5-5-5-4-4 نستقبل مكالمات.

0: لكم ونستمع إلى تلاواتكم الطيبة. ويبدو أيضا أن هناك مكالمة، لكن نستمع إلى تعليق الشيخ جعفر على المقدار الذي استمعنا إليه من الشيخ إبراهيم منذ قليل، ثم ننتقل إلى المتصل. نعم الشيخ جعفر.
1: تعليق واحد في الوقف والابتداء في الآية 37، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما، هذه الآية كثير من يخطأ فيها ويقف على ما لك من الله، ثم يبدأ ما لك من الله من ولي ولا واق. طبعا هذا الكلام خاطب فيه من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ما يجوز أن نبدأ ما لك من الله من ولي ولا واق، بل نصلها بما قبلها من بداية ولئن اتبعت أهواءهم بعد من هنا من أداة الشرط، ولئن اتبعت أهواءهم مع الشرط وجوابه ما لك من الله. أنا قلت أن الجملة الشرطية لا يمكن تقسيمها، تأخذها من الشرط واسم وش من أداة الشرط أو من الشرط انتهاء إلى جواب الشرط، والله تعالى أعلم.
2: شيخ بس عندي سؤال.
1: تفضل.
2: في الآية 38 في نهاية الآية لكل أجل كتاب، وهنا في كلمة كتاب الألف مرسومة، وفي الآية التي بعدها وعنده أم الكتاب، وهنا لا رسم للألف.
1: هذه ما في قواعد، هذه جاءت في مواضع كذا في مواضع كذا، يعني ليس ذو قواعد ممكن يعني تبني عليها، إنما هي أتت بالتلقي في الرسم في مواضع، في معظمات نفس الكلمة تجدها في كذا موضع، في كذا موضع ما في. والذين آتيناهم الكتاب فوق تحصلها موجودة، يعني قد يقول البعض قلنا هذه مثلا معرفة وهذه نكرة، لا ليس كذا، حتى في كلمات أخرى تجد نفس الحال.
2: نعم. وأنا بحثت عنها الشيخ فوجدت 4 مواضع فقط برسم الألف في كلمة كتاب.
1: أقول لك يعني ما فيها يعني فيها يعني ما تقدر تبني عليه قاعدة معينة، يمكن الغالب بالألف أو الغالب بدون ألف.
2: نعم
1: يعني لماذا هنا بالذات تقول في ألف دون غيرها والمواضع الأربعة؟ يعني البعض يستأنس ببعض لطائف، ولكن لا يمكن تبني عليه.
2: نعم.
1: جزاك
2: الله خير.
0: بارك الله
1: أشياء فيك. توقيفية في النهاية.
2: نعم.
0: بارك الله فيكم، ونستمع إلى هذه المشاركة على 1-7-4-5-5-5-4-4. السلام عليكم. أهلا، من معنا؟
3: زهرة.
0: زهرة، أهلا يا زهرة.
3: أهلا بك.
0: تفضلي يا زهرة.
1: احنا لو كانت باقي آية واحدة من سورة الرعد ما تممها الأخ إبراهيم، احنا استوقفنا بعد.
0: نعم.
1: يلا قد يكون من نصيب زهرة. تفضلي السادة زهرة.
3: من وين أقرأ؟
1: تحبين تقرين من سورة الرعد وإبراهيم أم تحبين من جزء عامة؟
3: لا جزء عامة.
1: طيب اقرأي
3: أو جزء سورة الملك.
1: لا عندنا سورة النبأ اليوم. سورة النبأ. نعم سورة النبأ ممكن تقرئين من إن جهنم كانت مرصادا، صفحة 582 الآية 21. إن جهنم. نعم تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن جهنم كانت مرصادا.
1: مرصاد تفخيم راء.
3: مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا.
1: فخمير بردا
3: ولا شرابا.
1: لا في كلمة بردا.
3: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا.
1: شرابا
3: ولا شرابا
1: أكثر
3: إلا

0: أكثر
1: لحامي.
0: لما الألف يكون بعد حرف التفخيم فالتفخيم يكون أكثر في أعلى الدرجات.
1: أعيد الآية.
0: إيه؟
1: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا.
0: شتت جرين شارا وهي شارو رو را رو و...
1: ولا شرابا
0: إيه نعم أفضل. نعم
1: إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا
0: كانوا في واو
1: إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا.
0: كذابة. لحظة ما تهمزين في النهاية. كذابة
1: وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء
0: كله
1: أحصي وكل شيء أحصيناه كتابا
0: كتابة.
1: كتابا.
0: خلي الصوت شوية يعني ما تضغطين على مخرج الحلق فتحول لهمزة.
1: فذوقوا فلن
0: فذوقوا
1: نزيدكم
0: عيد
1: إلا
0: ترقيق الباء.
1: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
0: نعم كملي.
1: إن للمتقين مفازا.
0: هاي من الأخطاء الشائعة تفخيم التاء. إن للمتقين طاء لا تاء.
1: إن للمتقين مفازا
0: وزين
1: حدائق وأعنابا وكواعب أترابا
0: لا انا
1: وكأسا.
0: ما ادري والله الاخوان في الاستوديو ما ادري
2: نعم الشيخ تهمز الحرف
0: يقولون في التهميز عندما توقفين يعني اعناب. طبعا انا بالغت فيه حتى سمعت اعناب واعناب. لا تغلقين الحلق. نعم
1: حدائق وأعناب
0: زين
1: وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا.
0: حسابا
1: رب حسابا
0: نعم
1: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
0: لا يملكون
1: لا يملكون منه
0: لا
1: خطابا.
0: منه في قراءة ابن كثير لا يملكون منه خطابة. منه خطابة يعني لا تشبعين ضمة الهاء لتصل لمد طبيعي فيها أو مد صلة.
1: أقول لا يملكون منه خطابا
0: تمام
1: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
0: وقال
1: وقال صوابا. أهمز.
0: خلاص وصلي
1: ذلك اليوم الحق
0: ها
1: فمن
0: ترقيق الحاء.
1: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ
0: تاء
1: إلى رب
0: رققي التاء.
1: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا
0: عذابا
1: قريبا

0: قريبة، وقفي على قريبة.
1: إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا.
0: طيب، صلحي الراء في كافرو التفخيم.
1: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
0: مرة أخيرة، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
1: ويقول الكافر يا
0: كافرو
1: ليتني
0: رو
1: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
0: بارك الله فيك. إن شاء الله إن شاء الله هذه المرة أفضل من قبل، والمرة اللي هي بيكون أفضل
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا شيخ.
2: شكرا جزيلا لك يا زهر على هذه المشاركة، موفقة إن شاء الله. إذا شيخ جعفر،
0: نعم، تهميز،
2: نعم،
0: يمكن أن أتكلم في
2: مسألة
0: المسألة
2: التهميز.
0: هذه. نعم، نقصد تهميز، ما أدري هل المصطلح جديد أو قديم، لا أدري، ولكن دارج حاليا، هو أن يقف القارئ على الألف التي لا تلحقها الهمزة، سواء ألف أصلية أو ألف منقلبة عن تنوين، مثل مد العوض، أترابا، كأسا دهاقا. فالقارئ عندما يقف على الألف يغلق الحلق، فتصبح فرقعة في نهاية الحلق تشبه الهمزة، دهاقاء هكذا، مثل واحد يكح، لكن خفيفة جدا. لكن اللي يسمع همزة، احنا نسميه التهميز. ما أدري هل المصطلح صحيح والله، لا ما أدري، يعني ما أعتقد يعني، ولكن بمعنى أن يأتي بهمزة خفية بعد الألف، وهذا خطأ شائع.
2: نعم،
0: موجود في مراكز
3: حروف مد للهواء تنتهي،
0: نعم، تنتهي على الهواء، ولكن إذا أنت أغلقت الهواء
3: أصبح همز.
0: نعم بالضبط، حروف المد تنتهي على الهواء. أحسنت.
2: نعم، في بعض الروايات يعني تأتي بعض الأسماء التي ختامها أحرف المد، ولكن أيضا بها شيء، يعني في رواية شعبة مثلا كلمة مثلا زكريا.
0: لهاي لغتين،
2: لغتين
0: لغتين،
2: نعم.
0: زكريا إما بالألف وإما تنتهي بهمزة قبلها ألف، يعني في همزة بعد الألف، طبعا بتكون في مد في طبيعة الحال. زكريا في كثير من القراءات فيها همزة بعد الألف.
2: نعم،
0: أي موضوع ثاني طبعا.
2: نعم، بارك الله فيكم. والآن نستمع فيما تبقى من عمر حلقتنا إلى المشايخ الكرام هنا في الاستوديو.
0: فليتفضل الشيخ حمد.
2: الشيخ فهد.
0: فهد أحمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

0: الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را.
1: أعد.
0: ألف لام را.
1: لا شوية زدت في الألف في اللام الماد يعني وراء كذلك يعني
0: إن
1: نص
0: شاء الله.
1: نص حركة وحركة ألف لام را.
0: ألف لام را.
1: بعد مرة أخيرة.
0: ألف لام را.
1: زين.

كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. أولئك في ضلال بعيد.

0: وهو العزيز الحكيم.
1: وهو
0: وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك

0: أحسنت، بارك الله فيك.
1: وفيك شكرا.
0: نعم، في الآية الثانية، الآية تبدأ بالله الذي، يعني الله مجرورة، وهي في أول الآية. طبعا هذه الكلمة أو لفظ الجلالة هنا فيها 3 قراءات. قراءة طبعا حفص ومن يتبع حفص يقرأ بالله، سواء ابتداء أو وصلا بالآية التي سبقتها، العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات، الله الذي له ما في السماوات. قراءة ثانية بالرفع ابتداء ووصلا بما سبقها، الله الذي له ما في السماوات، يعني حتى لو وصلت باللي قبل، صراط العزيز الحميد، الله له الذي له ما في السماوات والأرض، برفع الهاء. ولكن هناك قراءة يختلف الابتداء عند الوصل، وهي قراءة رويس، يبدأ الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ولكن لو وصلها بالتي قبل يقرأ صراط العزيز الحميد، الله الذي له، يعني عند الابتداء غير عند الوصل. أقول هذا الكلام لأن ما يهمني الطلاب، نحن في نحن نقرأ رواية حفص، انتبهوا أن لفظ الجلالة في هذه الآية تبدأ بالخفض، الله الذي، وليس الله الذي، من الأخطاء الشائعة عند كثير من الطلبة.
2: نعم.
0: تفضل الشيخ أحمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم

آباءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

0: ما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين.
1: بارك الله فيك. أتكلم عن الوقف. في بعض المسائل في الوقف. الموضوع الأول، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، بعدها ماذا؟ إذ أنجاكم من آل فرعون. إذ يصح أن نبدأ، كل إذ عند الابتداء لنا بداية حكاية، بداية حكاية. يعني ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، قصة. إذ قالت رب ابن لي، فالابتداء بإذ جائز، لكن أحيانا قد يكون الوصل أولى، كالحال هنا مثلا إذ أنجاكم من آل فرعون، لأن أنجاكم انتهت بميم الجمع، هذه معطوفة على من؟ وإذ قال موسى لقومي، على موسى،
2: قوم موسى.
1: أي فهي معطوفة على قول موسى، أو فلهذا
2: قول موسى. نعم،
1: ف يعني وصل أولى، وإن كان ابتداء كذلك صحيح، أو وقف على عليكم وابتداء من إذ صحيح. أي مسألة. مسألة ثانية، لو ننتقل إلى الآية التاسعة، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود. أتت فعلا

0: أنباء هؤلاء. والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. كثير من القوم أتى بعدهم لا يعلمهم إلا الله، لكن لو وصلناها من البداية إلا الله، كأن حتى قوم نوح وعاد وثمود من هؤلاء الذي لا يعلمهم إلا الله، بينما هؤلاء أتت أخبارهم من خلال القرآن ومن خلال الأحاديث النبوية. فيقال أن الأفضل هو الوقف على ثمود، والابتداء والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. هذه مسألة ثانية كنت أريد أن أقولها. ومسألة ثالثة في نفس الآية التاسعة: جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. ممكن أن نقف هنا، لأن هذه جملة متكاملة الأركان. وقالوا، من كلمة وقالوا كذلك جملة أخرى متكاملة الأركان، وإن كان الواو هذه هي معطوفة أو على الابتداء يجوز الأمرين، ممكن أن نبدأ وقالوا، خاصة أن الفاصلة بعيدة وفيها مدود وفيها غنان وفيها خاصة الشطر الأخير من الآية، من وقالوا إلى النهاية ما في أي وقف، وحتى الابتداء وإنا لفي شك مما، الابتداء هنا غير صحيح، يعني الابتداء لأقوال الذين كفروا لا يجوز أن نبدأ بأقوالهم. والله تعالى أعلى وأعلم.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به من تنبيهات وتوضيحات فيما يتعلق بأحكام التجويد التي وردت في حلقتنا هذه، جزاكم الله خيرا. والشكر موصول إلى المشايخ الفضلاء هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي، بارك الله فيكم وفي جهودكم الطيبة، وكذلك لمستمعين الذين شاركونا في هذه الحلقة، ولمن استمع إلى حلقة البث المباشر أو حلقة الإعادة. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. نلقاكم على خير في حلقتنا القادمة، حتى ذلك الحين نستودعكم الله. هذه تحيات محدثكم حسن الساعة ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف، في أمان الله.

0: الرجيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة فيما مضى القارئ عيسى عمر سناكو سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.

اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو علينا القارئ الشيخ محمود الرفاعي ما يتيسر له من سورة الزمر.

0: من سورة الزمر استمعنا وإياكم فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ محمود الرفاعي. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: فضلت الشيخ، هذه السائلة أم أحمد في سؤالها تقول أنها بحمد الله تقوم الليل وعندها ضغوطات كثيرة وتناجي الله عز وجل في قيامها وتبكي بحرقة كثيرا، وتريد توجيه لها في هذا الأمر في البكاء.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أقول وبالله التوفيق، إذا كان

0: هذا البكاء الذي يعتري الإنسان وهو يقرأ القرآن أو يدعو الله عز وجل أو وهو في الصلاة من خشية الله تبارك وتعالى والخوف منه وتعظيمه جل في علاه، فهذا أمر طيب وأمر مطلوب ومرغوب فيه. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويكون في صدره أزيز كأزيز المرجل أحيانا من البكاء، لكن ما كان عليه الصلاة والسلام يبكي بصوت، ما كان يبكي بصوت
1: صلى الله عليه وسلم،
0: كما أنه ما كان من هديه أن يضحك بصوت،
1: سبحان الله،
0: ضحكة ابتسامة بدون صوت.
1: نعم.
0: وإذا كان يعني بالغ في ذلك ربما بدت نواجذه وأطراف أسنانه، لكن بدون صوت، وأيضا بكاء لم يكن بصوت،
1: سبحان الله.
0: نعم، كما نص على ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وهو مبسوط في كتاب زاد المعاد في الجزء الأول في هدي خير العباد. نبينا صلى الله عليه وسلم طلب كأن من ابن مسعود يوما أن يقرأ عليه، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ من سورة النساء حتى إذا وصل إلى قوله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال لي حسبك، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، ما سمع
1: صلى الله عليه وسلم
0: ما سمع له صوت ولكن عيناه تذرفان من خشية الله. لكن إذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، فضل المرابطة في سبيل الله تبارك وتعالى على الثغور وعلى لكن إذا كان هذا البكاء ليس من خشية الله، تذكر الإنسان أن أحد أساء له وخذت العاطفة وبكى، هذا لا، هذا لا، خاصة إذا كان بصوت والبكاء ليس من خشية الله، وإنما تذكر مشكلة معينة وكذا، دائما من يصلي يتذكر المشكلة أو المصيبة أو إيذاء فلان أو إيذاء فيبكي، فهذا يعني كرهه العلماء.
1: نعم. بل ممكن الصبر
0: إيه، لأن ممكن يترتب عليه، لا يترتب عليه فساد الصلاة. إذا خرج الصلاة الأمر هين، لكن إذا في الصلاة يترتب عليه فساد الصلاة، لأنه جاء بشيء لا علاقة له بالصلاة، له خشوع
1: ولم تسبب الصلاة فيه،
0: إيه، وله خشوع، وخاصة إذا يعني كان له أنين مسموع أو يتأوه.
1: أي نعم.
0: مثل نسمع بعض الأشخاص،
1: صحيح،
0: يعني
1: سواء في البكاء أو في التثاؤب حتى،
0: يتثاءب أو هذه كلمات تفسد الصلاة، هاي التثاؤب اللي سها،
1: نعم، صوت، نعم،
0: صوت، وممكن يكتم،
1: نعم،
0: ممكن يكتم ويسكت في أثناء التثاؤب، إذا غلبه حتى في العطاس أو السعال أسكت، لا تقرأ، لا تسبح، لا، حتى تنتهي، لأن مع القراءة مع ومع التثاؤب لا الكلمات تتغير. فإذا كان في هذا البكاء تأوه وكان في هذا البكاء صراخ وفي هذه كلمات،
1: نعم،
0: ذكر العلماء أنه أزيد في الصلاة كلمات ممكن تبطل الصلاة، بل بعض أهل العلم حكم ببطلان الصلاة في هذه الحالة، لا، هنا على هذا المصلي أن يقاوم، فإن كان بكاءه بخشية الله فليكن
1: متزنا
0: في قلبه بدون صوت، بدون خلة تدمع عينه، لكن لو غلبه شيء غصبا عنه فهذا لا يحكم ببطلان صلاته، لكن عليه أن يقاوم.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم ونفع بكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلت

قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس.

0: وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: من فضائل سورة الملك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

0: اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: هنا
3: هنا
2: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك جزء الذاريات
1: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
0: الروح. مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورتي الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الفاتحة وما تيسر له من سورة البقرة.
2: سبحانك اللهم سبحانك اللهم
3: سبحانك اللهم
2: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم
3: كل هم
2: وأبعد عني كل غم
3: كل غم
2: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري
3: صدري صدري صدري
2: وعيل معه صبري
3: صدري صدري
2: وقلت به حيلتي
3: حيلتي
2: يا كاشف كل ضر وبلية يا عالم كل جهر

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: مستمعين الأكارم، ننصت وإياكم إلى سورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا

من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره

نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى

أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم

لكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة عطرة من سورة الإسراء، كانت بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل. الدعاء للمولود عند تحنيكه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم ما يعوذ به الأولاد. أعوذ

0: أما رواه البخاري.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان

0: ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد لسورتي الفاتحة والبقرة من تسجيلات عام 1439 من الهجرة.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك؟

0: فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: فيما يلي نستمع إلى جزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد سمع الله.

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام

ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط